0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: عزيزي المستمع، حان الآن وقت الفترة الدينية على إذاعة حبايب أف أم.
3: اللهم أرح قلبي ونفسي وجسدي، وأبعد عني ما يزعج خاطري. ربي أحتاجك معي بكل لحظة أمر بها يا رب، مدني بصبر ليس له آخر، ومن بعد صبري فرحة تسكن أعماقي. ربي أسألك أن تريح قلبي وفكري، وأن تصرف عني شتات العقل والتفكير. ربي كن معي في أصعب الظروف، وأرني عجائب قدرتك في أصعب الأيام. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، فرج همي ويسر أمري، وارحم ضعفي وقلة حيلتي، وارزقني من حيث لا أحتسب،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: أذكار الصباح.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير

0: أنت.
1: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
0: اللهم إني أصبحت أشهد.

0: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: ومن قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك

0: وبحمده.
1: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.

عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

0: صباح الخير لك عزيزي المستمع، وأنت ترافقنا في هذا الصباح، صباح إذاعة حبايب.
1: على هذه الأرض سيدة الأرض أم البدايات أم النهايات كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين. سيدتي أستحق، لأنك سيدتي أستحق الحياة.
2: صباح الحبايب، وخلي مودك طيب.

إذا استشعرت عظمة الله عز وجل والله ما يهمك أحد ولا ترجو أحد ولا تخاف أحد. وأنا أنتهي من هذا الكلام. قال لي واحد قال لي لو سمحت السادة الله يعطيك العافية هذا الكلام يعني جميل وإيماني، لكن الواقع إذا مديري ما يرضى عني بهذا اللفظ قال باكل تبن أنا وعيالي. قلت له اتق الله اتق الله. وهل ما كنت أقوله من عظمة الله ليس واقعا؟ أليس هذا واقع؟ لكنه الواقع الذي يغيب عن أذهان الذين يظنون أن البشر ينفعون ويضرون. عندما يغيب الإيمان تخشى الناس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فهو يزني لأن الإيمان في تلك اللحظة غاب. كذلك الإنسان الذي يهاب الناس لا يهاب الناس حين يهابهم وهو مؤمن. عندما يستشعر أن كل شيء بيد الله عز وجل هو النافع هو الضار، هنا والله ما يخاف من أحد بإذن الله تعالى، ولا يخاف إلا الواحد الأحد. تصعيد الذات يا كرام أو تصعيد التوكيد، احنا قلنا من قال نعم كثيرا خسر نفسه، شوف الموازنة، ومن قال لا كثيرا خسر الآخرين، ومن قال ربما ترى يخسر الاثنين، خسر الاثنين. تدرون ليش؟ لأن ربما ويمكن وشوف تراها عبء عليك. متى تحس انك مرتاح؟ إذا طقيتها في وجههم وصلت أرسلتهم رسالة قلت تراي ما أقدر، تحس انك ارتحت. طيب ماذا لو كانت معظم حياتك ربما وإن شاء الله ونشوف، ربما وإن شاء الله ونشوف، تتعب والناس يتعبون منك، متعب. تخيل زوجتك بهذا النوع أو زوجك من هذا النوع، وبالتالي من قال ربما كثيرا خسر الاثنين. طيب كيف أنا أصعد الذات أو كيف أصعد التوكيد الآن؟ كيف أصعد التوكيد؟ بالطريقة التالية. واحد، أولا بإظهار الاستياء، بمعنى إذا أحد تجاوز حدوده معك أو السخرية أو طقطق عليك أو سخر منك أو أهانك وحشاك، أولا أظهر الاستياء. إظهار الاستياء أحيانا يكون جسدي، أحيانا بنظرة، أحيانا بعدم الابتسام، أحيانا بعدم المجارات. بعض الناس يجي يقول لك وش ذا الكرشة، والله ابن الحلال خلها على الله، رز بكاس ثم تجيني تقول لي والله أنا ودي أكد ذاتي. أحسن، أنا بطقطق عليك بعد طالما أنت تسمح لنا بذلك. لا تكون جدارا قصيرا. واحد إظهار الاستياء، اثنين التلميح له، التلميح إعطاء إشارة، طيب خير كذا خير خلاص، شيء موجه له. الاستياء شيء مو موجه له، التلميح شيء موجه له، هذا يسمونه تصعيد التوكيد. أحيانا أحد يشتمك أو يسخر منك في جلسة، فإذا ما أفاده الاستياء ولا التلميح تنبه في الخفاء بعد الجلسة أو ترسل رسالة، أنا ما يعجبني هذا اللي سويته، أنا ضايقني الذي فعلته، أرجو أن لا تكرر مثل هذا الشيء مرة أخرى، تنبيه في الخفاء. طيب ما استجاب، تحذيره في العلن قدام الناس، أبو فلان ترى أكثر من مرة أنت مارست هذا السلوك، تحذيره في العلن، لا بد أن توقفه أو تتحدث إليه في العلن. طيب ما استجاب، رد الإساءة عليه مثل ما تكلم ترد عليه، ما تفهم أنت اللي ما تفهم، أنت اللي ما تفهم. الشافعي يقول من استغضب فلم يغضب فهو حمار. تقول لي الغضب، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، أقول لك نعم، لكن الغضب صفة كمال، والدليل وجودها من صفات الله عز وجل ووجودها من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، هي صفة كمال. لكن كيف تغضب وعلى من تغضب وفيما تغضب، هنا الكمال. نعم، ولماذا تغضب، هنا الكمال. فأرد عليه رد الإساءة. طبعا هل يمكن نصل هذه المرحلة؟ في الغالب إذا تدرجت يندر أن تصل هذه المرحلة، يندر. طيب ما استجاب، خلاص عملية الرادع، ممكن توقف تكلمه، تطلب أحد يتدخل، أنا ما أجلس وأنت موجود، أنا لا يمكن. لا تمررها، عملية ردع لا يمكن. لكن أعدك بإذن الله أن بعملية التصعيد أنك ما تصل إلى هذه المرحلة ولا إلى هذه المرحلة. وإذا وصل كما قال الشاعر إذا لم يكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا

0: الخير لك عزيزي المستمع، وأنت ترافقنا في هذا الصباح، صباح إذاعة حبايب.
1: إن كنت نخطي شي طبيعي لأننا ماني نبي، محد عصمها الله من الأخطاء يكون الأنبياء فعلا. ونخطي بس ضوي ما تشب اللحطبي يطمح، ولولا الليل محد شاف فايد تضيا. أمشي ولو أموت ونمشي، ولكن ما حبي ولا أعشق الصورة ولا الكربون ولا أعشق غاية. كل ما تعثر قلت في نفسي وأنا مستشنبي، يا كم على الدنيا فقير ويحسدونها أثري. أبغى توحد وانت خذ مذهبك واترك مذهبي، كنا أخويا ومن بعد ما زليت ما حم بخويا. أبي أعصم رجيلي أنا دروب السخافة يا صبي، لني حياوي والدروب السود ما فيها حياة. تعال تعال وادعني وداع الأرض للحرة لبي أنا بعلي، وان دعيتك فالعفو للنقي. ماني منادي باسمك اللي ما تسموه هجنبي، فان قلت لك يا اعرف اني حاشمك. لا قلت يا والله وبالله وبعد الله وبي وبسببي، صارت شياطين الحروف المستهيمة أتقيا. فان شفتني متعب هجوسي في رسم راس الضبي، فما هو علشان أكسب إعجابات ريمان وهيا. لا أنا مخلوق مبدع ما يحب وما يبي ألا يقول الأذكياء سبت رسوبة الأغبياء. من الذكاء أنك تسوي نفسك أحيانا غبي، بس الغباء أنك تذكى لك على ما سدكي.

كيف تعرف ترد على أي شخص في الحياة، خصوصا الناس اللي جايين بس بدهم يجرحوا أو بنية إنهم يهينوك عشان يحسوا إنهم أكبر؟ هلا أنا ما عم بعمل هاي الحلقة ولا عم بعطيك هاي المهارة أو عم بساعدك تعرف هاي المهارة اللي هي فن الرد عشان تروح وتستخدمها بطريقة غلط وتعتبر حالك إنك داخل حرب مع الحياة وحرب مع الناس، وكل ما واحد حكى لك كلمة بدك ترميله عشرة. مش هاي الفكرة، مش هذا الهدف. الهدف إنه هاي المهارة تكون بجيبتك، إذا حبيت تستخدمها أو إجا وقت تستخدمها تستخدمها برقي وبأناقة عشان تضلك طاقيا ومرتفع. ومش بس هيك، برضو تعرف تحط حدود للناس، لأنه إذا كل واحد بده يجي يرمي كلمة وبده يخترقك وبده ينزل كل معنوياتك، معناته راح تكون دائما مخترق من المجتمع أو من الأشخاص على حسب النوايا تاعتهم. ولكن إذا عندك قوة حقيقية وخصوصا بفن الرد، راح تشوف إنك أجمد، راح تشوف إنك أصلب، وراح تشوف نوع قدرتك على التعامل بالمواقف الاجتماعية أذكى جدا جدا جدا. هلأ لما نحكي عن فن الرد، يعني واحد عم بيحاول يحكي لك كلمة معينة أو جملة معينة، وخلينا نركز بهذا الفيديو عشان ما بقدرش أحكي عن كل إشي، خلينا نركز على الشخص اللي عم بيحاول ينزل منك أو عم بيحاول بين قوسين يهينك. السؤال شو بدك تساوي؟ هلأ أول شيء بدك تعرفه، أنت غير قادر على الرد في المكان اللي عندك فيه عدم أمان غير مشفي، لأنه هذا المكان فيه شحنة عاطفية غير متزنة، فلما حدا يلمسها راح تعطيك رعشة كهربائية، فما راح تكون متزن كيف تقدر تسخر الرد بأعلى طريقة ممكنة. يعني خليني أعطيك مثال عن حالي. أنا زمان لما كانت الناس تحكي لي نحيف أو ضعيف، اللي هو بالأردن نحيل أو معناها نحيل، كنت دائما أنزل وأوقع وأكتئب وأحزن وأتضايق، بني أروح أشتكي لأهلي وأشتكي للناس اللي حولي، فكانت هاي الكلمة عندي فيها عدم أمان رهيب، لذلك إذا واحد لمسها من الصعب أقدر أرد لأنه طاقيا نزلت. وإذا حاولت ترد من محل انت حسيت انك مخترق او انضربت فيه، راح يكون الرد تاعك فيه ضعف، وعادة الشخص اللي قاصد انه ينزلك راح يزيد في حدة هذا التنزيل. فأول اشي بدنا نشوفه المحل اللي انت بدك ترد فيه، هل انت عندك عدم امان فيه؟ اذا عندك عدم امان ضروري تتصالح معاه، لانه اللحظة اللي تصالحت معاه راح تسحب السلاح من الشخص، لأنك أنت داخل نفسك حيدته. وعندي فيديو كامل اسمه فيديو تصالح مع الذات، إذا بتحب تشوفه عشان تشتغل على أماكن جواتك اللي فيها هيك. يعني إذا شخص إجا حكى لك أنت نحيف أو أنت ضعيف، وهاي الكلمة ما بتعني لك ولا إشي، أنت حيدت النسخة أو الشحنة العاطفية لجواتك، وأنت متقبل ومتصالح مع نفسك بهذا المكان، طاقيا لا رح تنزل ولا رح ترفع من هذا المكان الحيادي. عندك الخيار كيف تبلش ترد. فأنا من هون بدي أعلمك عن فن الرد، فرضا أنك أوريدي حيدت هاي الشحنات العاطفية. هلأ إذا أنت محيدها، الرد ممكن تستخدمه لترفع طاقتك. أنت حر شو اللي بتساوي وقتها، وقتها راح تكون اللعبة بإيدك شو تعمل. لأنه فكر بماستر أو المحترف بأي رياضة قتالية، دائما الماستر أو المعلم عنده غرض واحد، بدي تركز باللي بحكيه، إنه يستهلك طاقة أقل ويسخر الطاقات الأخرى لمصلحته. طبعا المبتدئ بيعمل عكس هذا الإشي، بيستهلك طاقة أعلى وبيسخر طاقات أقل لمصلحته. فممكن الماستر يكون عبده يتقاتل مع شخص بده يضربه، فبتلاقي الشخص ذاك بركض بركض بركض بركض وبستنزف طاقة وبيستهلك طاقة، بس يقرب عند الماستر، الماستر ما بتدخل بهاي الطاقة، يعني ما بدخل في حالة مقاومة، وبيستخدمها يمكن بلفه وبقلبه وبيحطه بالأرض بنفس الطاقة أو الزخم اللي الشخص التاني إجا فيه. لذلك هو ماستر، هو معلم. هلأ المبدأ في فن الرد، في طاقة فن الرد، هو تماما تماما تماما بنفس الطريقة. حدا رح يرمي لك كلمة، إذا كنت ماستر رح تقدر تستخدمها وتقلبها
أساس توقع الشخص اللي قدامك وانت ترتفع بالطاقة. هلا بدي أحذر، مش الغرض من الرد انك تساوي الشخص اللي قدامك تحت، الغرض تعرف كيف تحط حدود، وخصوصا اذا انت عم تعمل سبيتش كبير وقدام اعداد كبيرة من الناس، كيف انت لما ترد بطريقة متزنة كيف تحافظ على الغرفة او الناس اللي بتسمعك او القاعة اللي بتسمعك انهم يضلوا معاك بدون ما تعمل بلبلة او شوشرة كبيرة. والطريقة جدا جدا جدا بسيطة، دائما أول إشي بدك تأخذ هاي الطاقة وتروح تقلبها. حدا حكى لك كلمة بقاعدة، حدا رمى لك كلمة بقاعدة، أول إشي بدك تضمن إنه هذا المكان ما يكون عندك عدم أمان فيه. إذا ضربك هذا المكان ما في مشكلة، ارجع على البيت وتصالح معه، ومرة جاية تقدر ترد. ولكن حكى بمحل وإنت أوريدي متصالح معه، أول إشي راح تحيد الطاقة وبعدين راح تقدر ترد. فمثلا ممكن حد يجي يحكي لك، انت تكون سبيكر، حد يجي يقول لك انت بتضلك تتفلسف وانت بس ما بتعرف اشي، وكل معلوماتك كلها فلسفه فلسفه فلسفه، وانت بتفكر حالك فهمان بس انت غبي. تخيل كيف ممكن ترد بهاي اللحظه، ممكن تحكي له انا في كتير اماكن بتغابة فيها، اي مكان فيهم بالضبط. فانت اللي عملته اوريدي حيدت الطاقه وبلشت تستخدمها لمصلحتك. وقتها ممكن كمان ترد شو تحكي. وبرضه خلينا نكون منتبهين إنه كل واحد بيشوف الأمور من منظوره، فإذا شخص ما بيشوف الناس غير أغبياء فهذا الإشي بيحكي عنه ولا عني، فهون أنت قلبت الطاقة تماماً لمصلحتك. طبعاً هاي المهارة بتحتاج تدريب عشان تكون عندك تلقائية، ولكن بدال ما تكون بالموقف نفسه وتحاول تتدرب عليها ممكن تبلش تتخيل كيف ترد. ولكن انتبه واحذر من اللي راح أحكي لك إياه، لأنه غرضي بهذا الفيديو واضح وممكن يستخدم بطرق أخرى. عمرك ما تستخدم هاي المهارة عشان تدخل بحروب مع الناس عشان هم بدهم يحكوا إشي أنا بدي أكون أقوى منه. هذا الإشي راح يسبب لك كارما سيئة جدا جدا أو طاقة سيئة جدا جدا. أنت بدأ تكون عندك هاي المهارة عشان تكون عارف بقلبك إنه إذا حدا حكى إشي وأنا بدي أرد أنا قادر، وإذا أنا ما بدي أرد مش ما بدي أرد من خوف، ما بدي أرد لأني قادر أرد. فهنا بتكون أنت في أمان أكثر مع حالك، ورح تعرف تستخدم هذا الموضوع بيسر، مش داخل بدك تحارب فيه وداخل كل فكرتك على كل جلسة اجتماعية كيف بدي أنزل الناس، مش هذا الغرض من اللي عم بحكيه. فرسالتي لك بالنهاية، كل شخص قادر يتعلم فن الرد، وكل شخص بيقدر يحول طاقة أي كلمة للاتجاه اللي بده إياه. وشكراً.

0: على حبايب اف ام 93.7. خلكم على السمع وخلينا حبايب.
1: أتظن أنك عندما أحرقتني ورقصت كالشيطان فوق رفاتي وتركتني للذاريات تذرني كحلا لعين الشمس في الفلوات، أتظن أنك قد طمست هويتي ومحوت تاريخي ومعتقداتي عبثا تحاول لا فناء لثائر أنا كالقيامة ذات يوم آتي.

وقفت على المحطة لا لأنتظر القطار ولا عواطفي الخبيئة في جماليات شيء ما بعيد، بل لأعرف كيف جن البحر وانكسر المكان كجرة خزفية، ومتى ولدت وأين عشت وكيف هاجرت

تكفي لينتصر الخيالي الخفيف على فساد الواقعي؟ ألا تزال غزالتي حبلى؟ كبرنا، كم كبرنا والطريق إلى السماء

بداهة، وبيوتنا كقلوبنا مفتوحة الأبواب. كنا طيبين وسذجا، قلنا البلاد بلادنا قلب الخريطة، لن تصاب بأي داء خارجي، والسماء كريمة معنا، ولا نتكلم الفصحى معا إلا لماما في مواعيد الصلاة وفي ليالي القدر. حاضرنا يسامرنا، معا نحيا، وماضينا يسلينا، إذا احتجتم إلي رجعت. كنا طيبين وحالمين، فلم نرى الغد يسرق الماضي طريدته ويرحل.

0: كان حاضرنا يربي القمح واليقطين قبل هنيهة ويرقص الوادي. وقفت على المحطة في الغروب، ألا تزال هنالك امرأتان في امرأة تلمع فخذها بالبرق؟ أسطوريتان، عدوتان، صديقتان، وتوأمان على سطوح الليل، واحدة تغازلني وثانية تقاتلني. وهل كسر الدم المسفوك سيفا واحدا لأقول إن إلهتي الأولى معي؟ صدقت أغنيتي القديمة كي أكذب واقعي. كان القطار سفينة برية ترسو وتحملنا إلى مدن الخيال الواقعية كلما احتجنا إلى اللعب البريء مع المصائر. لنوافذ في القطار مكانة السحري في العدي، يركض كل شيء، تركض الأشجار والأفكار، والأمواج والأبراج تركض خلفنا، وروائح الليمون تركض، والهواء وسائر الأشياء تركض، والحنين إلى بعيد غامض، والقلب يركض. كل شيء كان مختلفا ومؤتلفا.
1: حبايب FM 93.7 FM
2: حصريا على إذاعة حبايب FM أغنية توحشتك، أغنيتي الجديدة، أتمنى أنها تنال على إعجابكم. وكل عام وأنتم بخير. علي عبد الستار.

0: قط على حبايب اف ام 93.7. خلكم على السمع وخلينا حبايب.
1: قالت له يومها بحزن مخلوط بلا مبالاة، كان نفسي تسمعني، كان نفسي لما توجع ما تكونش ليا انت ايدي اللي توجعني، كل اللي كان على البال تسند لي ظهري المال، واما الحياة تشدني بايديك ترجعني. عمري في يوم ما فرق وانا كنت مش شايفة، كان ايه في شكلي لطيف لما بابان خايفة، كل اللي بينا تراب والريح ما بتخليش، وما سبتليش غير صور من ذكريات جايفة. جاي ليه تحلفني بالماضي وانت نسيه؟ في ايه عدل علشان ارجع واقلب فيه؟ الكسرة والكركبة وعياطي طول الليل يا اخي تحرق قلبي اللي عيرتني بيه. انا عمري ما احتجتلك في ايديا ولقيتك، عمري ما كنت بعيد ولقيت حنينك بان، زعلي ما يفرق لك، زعلك ده عمره مهان، كان جاي عليا بهي اتهان وصون واتخان، والله حبك كان ويعز اقولك كان. وكأني شماعة علقت بيها الوقت، وانا كنت بيك قبله مركونة ليك عرف، وترين انا الهبلة تجافيني شهر اتنين واستنى في مقابلة، وتجيني كما تلميذ مرهوم على الواجب،

كام سنة استحمل، ويا ريته كان عاجب. ده أنا شفت نفسي كتير وحشة وما تحبش، سيرتك على وداني بسمعها بتلبش، في حاجة بتخربش قلبي نجابوك في كلام، خلينا عيش في سلام. قال لها بهدوء نرجع تاني، والله المكسور يتصلح. قالت ما بقاش شيء اللي ما بينا علشان يتصلح يا حبيبي. قال لها بعد ده كله تسيبي؟ وقالت له هسيب. ما كانتش البنت اللي عارفها هي اللي قصاده بتتكلم، كان حد غريب. مش لما مشيت قلت لي ده نصيب؟ هو برضو نصيب مش رجعالة. ده انا حتى ماليش خل اسمعلة، جاييني بتقولي ان ارجعلة؟ ارجع على ايه والمين وازاي؟ ارجع علشان تقتلني الجاي؟ ارجع وصفة واقول بقى غير وانا عارفة طباعك قاسية ازاي؟ قال لا بنساي ولا فيك ميزة، وبتعشق قلب الترابيزة. لو يعني ههن وهأمن لك وانسالك كل اللي عملته، فانا عمري ما هنسى شعوري معاه، خلتني شطانة في عين نفسي وانت اللي ملاه. مش بس نسيتك، لا خالص، مش بس مسحتك من عمري، انا ناسية ان انا يوم كنت معاك سكتت حبة وعينيها شلال وقت الفيضان، ونزيف الدمع وتنهدها اثبتوا ان الموضوع خلصان. ولا هي البنت اللي عرفها ولا عنده حكاية يألفها، كانت شجرة ورد ونشفها، وحتى ما عندوش حجة واسباب، ام صوتها يقرر يخفي الصمت وتقول له خلاص امشي يا كذاب. لمت شنطتها بكل هدوء وسابت له حساب شيها المظبوط، وبكل هدوء وسلام نفسي خرجت من الباب.

قال الفراق، قال الفراق وقلت لا تطري الموت، ما ودي اسمع غير كلمة حياتي، وصلك حياة وقطعت الوصل تابوت، ولحظة فراقك نفس لحظة مماتي، ولحظة فراقك نفس لحظة مماتي.

وكلما شاهدت مرآة على قمر رأيت الحب شيطانا يحملق بي. أنا ما زلت موجودا، ولكن لن تعود كما تركتك، لن تعود ولن أعود، فيكمل الإيقاع دورته ويشرق بي.

يكسرني الغياب كجرة الماء الصغيرة. نام أنكيد ولم ينهض جناحي، نام ملتفا بحفنة ريشه الطيني، آلهتي جماد الريح في أرض الخيال، ذراعي اليمنى.

0: حبايب اف ام 93.7. خلكم على السمع وخلينا حبايب.
1: قد كنت تبتو فما الذي أغواني ليعود من يبسي إلى شطاني، هي أوقاتني كيف لا أدري أنا، إن النساء حبائل الشيطان. أنا كنت في يأسي ودمعي غارقا ومحاصرا بالآه والحرمان، وفتحت عيني فجأة فرأيتني في الروح مستلق وفي الريحان. يا آخر الملكات كيف أخذتني مني بلا إذن ولا استئذان، من أي نافذة دخلت عواطفي ونشرت هذا الطهر في بستاني. إني عرفت من النساء قبائلا، لكن كرسمك لم تجد ألواني. أرجوك أرجوك باسم الحب لا تتغيري، إني عشقت نقائك الرباني. قد كنت أكفر بالهوى وبأهلي، أنت التي أرجعت لإيماني. لما ابتسمت تساقطت أحزاني، وعرفت بعد التيه أين مكاني. فلتخبريني يا نهاية أدمعي، كيف انتصرت على الأسى بثواني، وهدمت أسوار الدموع ببسمة، وبنيت أفراحا بغير مباني. حب كبير في دواخلنا نما، فإلى متى نخشى من الإعلان؟ أمن العوائق نحن نخفي حبنا، ويل الخريف من الربيع الداني. عيناك عيناك خارطتان من أوطان، وأنا بلا وطن ولا عنوان. شخصيتي مجنونة كقصيدتي، أنا قسوة لابست ثياب حناني. لا مال عندي، لا جمال ملامح، لا شيء إلا الشعر في وجداني. أنت الهنا وأنا الشقى، فتحملي أو فابحثي لك عن حبيب ثاني. لن تستطيعي من طباعي واحدا، عجزت آلافا من النسوان. قاس هوايا ومرة أطباعه، وهواك فيه نقاوة الرمان. إن أنت من ضلعي خلقت، فإنني من طين قلبك خالقي سواني.

0: صباح الخير لك عزيزي المستمع، وأنت ترافقنا في هذا الصباح، صباح إذاعة حبايب.
1: أحب أنا أشوفك وصوتك وطاريك، دايم وفكري فيك، هايل وحايل. بالصمت الصمت هو جسمك، وبالصوت أناديك، والله عليم البينة والسرايا أنا وقلبي والهوى بين أياديك. عندك مفاتيح الهنا للضماير، من روحي أحيابك ومن روحي أفديك، يا من غرامه والحزن فيه ثابت.

0: فقط على حبايب اف ام 93.7. خلكم على السمع وخلينا حبايب.
1: كيف لا اشتاق وانا اتبلور عشقا وافتش عنك بين الحروف والابجديات، فكيف لا اشتاق اليك وطيفك يلاحقني حتى في فنجان قهوتي ارى ملامح وجهك كانك امامي، واتي اليك بفكري ونبضي فمذاق مرارتها كبعدك، ملمسها الحارق كأشواقي لك. فهل سنلتقي يوما وعيوننا تبكي بصمت وقلوبنا تنفطر شوقا، أم سنمضي وكأنما لم نلتقي؟

0: فقط على حبايب اف ام 93.7. خلكم على السمع وخلينا حبايب.
1: وتسألني أتعشقني؟ تخيل إنها تسأل بربك كيف أسمعها؟ ألا من نفسها تخجل؟ ألم تقرأ بأشعاري بأني قتيلها الأول وأني دون عينيها ضياع ضائع أعزل؟ ألم تلمح بكف الشمس مكتوبا لها مرسل؟ ألم تلمح بعرض البحر ديوانا بها منزل؟ يغازلها بلون السحر يرسم وجهها الأجمل ويغمرها بعطر الضوء يسكرها، ألم تثمل؟ ألم تلمح بأحداقي منارات لها ترحل؟ تلاحقها تلاطفها وتسألني ألا تخجل؟ بربك كيف أسمعها؟ وماذا يا ترى أفعل؟ أرحل في محبتها وأترك عقلها يسأل؟ محال، كيف أتركه وفي شفتي له مشعل؟ وفي شفتي له مشعل.

0: صباح الخير لك عزيزي المستمع، وأنت ترافقنا في هذا الصباح، صباح إذاعة حبايب.
1: يا حب يا حب، لا هدف لنا إلا الهزيمة في حروبك، فانتصر أنت انتصر، واسمع مديحك من ضحاياك، انتصر سلمت يداك، وعد إلينا خاسرين وسالم.

أسطورتي لن تعيش طويلا، ولا صورتي في مخيلة الناس.

يحاصرني واقع لا أجيد قراءته. قلت: دون إذن ذكرياتك عن نجمة بعدت وغد يتلكأ، واسأل خيالك هل كان يعلم أن طريقك هذا طويل؟

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير. أثير حبايب أف أم، الاتصال بالوكيل الحصري، إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: كارفور قطر، كل عربة تسوق تعطيك قيمة أكثر. منتجات طازجة، احتياجات البيت، الكترونيات وعروض واو أسبوعية بأسعار تحبها. تسوق من فروع كارفور أو عبر تطبيق كارفور قطر. التوصيل مجاني للمشتريات بقيمة 99 ريال أو أكثر.
3: يا هلا فيكم في فايف جايز. تدرون شنو السر في البرجر الممتاز؟ هو اللي يرضي كل حواسك، شوية حلا على شوية ملوحة تعطيك نكهة خرافية. أصل التوازن هو الأساس. عندنا فايف جايز المنيو على كيفك بالكامل، لدرجة أنك تقدر تسوي أكثر من 250 ألف تركيبة برجر على ذوقك. وتعرفون شنو المشترك بينهم كلهم؟ أن كل شيء فرش ويتحضر حسب الطلب. حياكم، سووا البرجر الخاص فيكم فقط في فايف جايز. زورونا في دوحة فيستيفال سيتي أبراج المانع أو دقيق.
4: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
5: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي، حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداء من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
6: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
7: حبايب FM The Leader Popular Radio،
8: أنت على الموجة الصح.

0: الصيف بدأ في جونيورز قبل وقته. اطلب الحين ناشفل هالبينو برجر الجديد اللي يخليك تحس بحر الصيف وتمطر عرق. ها قد التحدي؟ ما في حد قدر عليه الحين. اطلب الآن من جونيورز.
1: جونيورز الحب الجديد.
2: أفضل تجربة تسوق في كارفور قطر، احصل على نقاط ماي كلوب على منتجات مختارة واربح المزيد من النقاط، كل 10 نقاط تساوي 1 ريال. ماي كلوب، برنامج الولاء الأفضل. حمل تطبيق كارفور قطر الآن.
3: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
4: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء.
5: ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
6: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
7: هش غني ولا يقاوم. كرواسون سناكس الجديد من كيوبيك، مخبوز بإتقان بطبقات ذهبية خفيفة ومحشو بالشوكولاتة الفاخرة. سناكس، أي لحظة خليها سناكس.

0: صباح الخير من حبايب أف أم، صباحكم طاقة إيجابية ننسجها لكم لحناً وكلمة لترافقكم في تفاصيل يومكم الجميل.
1: تخيل حصلت على 10 جيجا بايت مجاناً مع شحن هلا.
2: جد والله؟ شلون؟
1: بس اشحن رصيد

0: تشيكو بتحصل على بيانات أو دقائق مجانية. أمس حصلت على 50 دقيقة مجاناً.
1: كل يوم؟
0: إيه نعم كل يوم.
1: خلاص بشحن رقم هلا الحين.
2: مفاجأتك اليومية بانتظارك، اشحن هلا واحصل على بيانات أو دقائق مجانية كمفاجأة. استلمها عبر تطبيق أوريدو، العرض ساري حتى 31 مايو. عيش تجربة أكثر مع أوريدو.

0: الكثير مما تراه حولك، نحن جزء منه. نبني، نحمي ونقدم الخدمات لنضمن استمرار العمل في كل أنحاء قطر. مجموعة بن عربيد القابضة خلف كل ما يدفع قطر.
1: الصيف بدأ في جونيورز قبل وقته. اطلب الحين ناشفل هالابينو برجر الجديد اللي يخليك تحس بحر الصيف وتمطر عرق. ها قد التحدي؟ ما في حد قدر عليه الحين. اطلب الآن من جونيورز.
2: جونيورز، الحب الجديد.
3: كارفور قطر، كل عربة تسوق تعطيك قيمة أكثر. منتجات طازجة، احتياجات البيت، إلكترونيات وعروض واو أسبوعية بأسعار تحبها. تسوق من فروع كارفور أو عبر تطبيق كارفور قطر. التوصيل مجاني للمشتريات بقيمة 99 ريال أو أكثر.
4: صباح الهدوء الذي يسبق الإنجاز، وصباح الخطوات الصغيرة التي تصنع فرقاً كبيراً.
5: حبايب في ام، يلا خلكم على السماء وخلينا حبايب.
6: يا هلا فيكم في فايف جايز. تدرون شنو السر في البرجر الممتاز؟ هو اللي يرضي كل حواسك. شوية حلا على شوية ملوحة تعطيك نكهة خرافية. أصل التوازن هو الأساس. عندنا فايف جايز المنيو على كيفك بالكامل، لدرجة إنك تقدر تسوي أكثر من 250 ألف تركيبة برجر على ذوقك. وتعرفون شنو المشترك بينهم كلهم؟ إن كل شيء فرش ويتحضر حسب الطلب. حياكم، سووا البرجر الخاص فيكم فقط في فايف جايز. زورونا في دوحة فيستيفال سيتي، أبراج المانع أو دقيت.
7: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
8: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداء من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
7: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
9: يا بلادي الغالية.
10: سلطنة عمان، ثقافة عريقة، تراث حي وضيافة أصيلة ترافقك في كل لحظة، من القلاع والأسواق إلى الرمال والسواحل والجبال. هنا طيبة الناس تجعل كل زائر يشعر أنه بين أهله. احجز رحلتك إلى سلطنة عمان اليوم عبر تطبيق ويجو.com وابدأ مسيرتك مع ويجو. عمان، للجمال عنوان.
11: هش غني ولا يقاوم. كرواسون سناكس الجديد من كيوبيك، مخبوز بإتقان بطبقات ذهبية خفيفة ومحشو بالشوكولاتة الفاخرة. سناكس، أي لحظة خليها سناكس.

0: صباح الخير من حبايب أف أم، حيث تبدأ الحكايات بنبضة أمل وتروى القلوب على صوت المحبة.
1: الصيف بدأ في جونيورز قبل وقته. اطلب الحين ناشفل هالبينو برجر الجديد اللي يخليك تحس بحر الصيف وتمطر عرق. ها قد التحدي؟ ما في حد قدر عليه الحين. اطلب الآن من جونيورز.
2: جونيورز، الحب الجديد.
3: أفضل تجربة تسوق في كارفور قطر، احصل على نقاط ماي كلوب على منتجات مختارة واربح المزيد من النقاط، كل 10 نقاط تساوي 1 ريال. ماي كلوب، برنامج الولاء الأفضل. حمل تطبيق كارفور قطر الآن.
4: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
5: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
4: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
6: سلطنة عمان، ثقافة عريقة، تراث حي وضيافة أصيلة ترافقك في كل لحظة، من القلاع والأسواق إلى الرمال والسواحل والجبال. هنا طيبة الناس تجعل كل زائر يشعر أنه بين أهله. احجز رحلتك إلى سلطنة عمان اليوم عبر تطبيق ويجو.com وابدأ مسيرتك مع ويجو. عمان، للجمال عنوان.
7: إذاعة قطرية

0: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايماً فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش، واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي. يا هلا فيكم في فايف جايز. تدرون شنو السر في البرجر الممتاز؟ وهو اللي يرضي كل حواسك، شوية حلا على شوية ملوحة تعطيك نكهة خرافية. أصل التوازن وهو الأساس. عندنا فايف جايز المنيو على كيفك بالكامل، لدرجة أنك تقدر تسوي أكثر من 250 ألف تركيبة برجر على ذوقك. وتعرفون شنو المشترك بينهم كلهم؟ أن كل شيء فرش ويتحضر حسب الطلب. حياكم، سووا البرجر الخاص فيكم فقط في فايف جايز. زورونا في دوحة فيستيفال سيتي أبراج المانع أو دقيت.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي، حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصرياً على حبايب FM. وبدعي لك علي عبد الستار.

جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصريا على حبايب اف ام، وبدعي لك علي عبد الستار.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصرياً على حبايب أف أم. وبدعي لك علي عبد الستار.

جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصريا على حبايب اف ام. وبدعي لك علي عبد الستار.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: لا تفكر ولا تحتار، حبايب FM هي الاختيار. أجمل المنوعات وجديد الأغنيات فقط على 93.7.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: حبايب FM من قطر، معكم على مدار الساعة. وقتاً ممتعاً وسعيداً نرجوه لكم.
3: حبايب FM، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصرياً على حبايب FM. وبدعي لك علي عبد الستار.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: كارفور قطر، كل عربة تسوق تعطيك قيمة أكثر. منتجات طازجة، احتياجات البيت، الكترونيات وعروض واو أسبوعية بأسعار تحبها. تسوق من فروع كارفور أو عبر تطبيق كارفور قطر. التوصيل مجاني للمشتريات بقيمة 99 ريال أو أكثر.
3: الصيف بدأ في جونيورز قبل وقته. اطلب الحين ناشفل هالبينو برجر الجديد اللي يخليك تحس بحر الصيف وتمطر عرق. ها قد التحدي؟ ما في حد قدر عليه الحين. اطلب الآن من جونيورز.
4: جونيورز، الحب الجديد.
5: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
6: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
5: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر. هش غني ولا يقاوم. كرواسون سناكس الجديد من كيوبيك، مخبوز بإتقان بطبقات ذهبية خفيفة ومحشو بالشوكولاتة الفاخرة. سناكس، أي لحظة خليها سناكس.
4: حبايب FM، خليكم على السمع وخلينا حبايب.

جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصريا على حبايب اف ام، وبدعي لك علي عبد الستار.

0: حولك، نحن جزء منه، نبني، نحمي ونقدم الخدمات لنضمن استمرار العمل في كل أنحاء قطر. مجموعة بن عربيد القابضة، خلف كل ما يدفع قطر.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل، حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداء من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.

0: حبايب اف ام 93.7.
1: يا هلا ويا مرحبا فيكم في حلقه جديده من بودكاست صباح ومساء، معي انا شوق البرتيني على حبايب اف ام. كل ما تقدم فيك العمر كل ما اقتنعت ان الحياه ما تستاهل الزعل ولا العتب، ولا تستاهل انك توقف على ابسط الامور وتكبرها في عقلك وتتعب اعصابك ونفسك. كل ما تقدم فيك العمر بتصير الاشياء تصغر من عينك شوي شوي، والناس يطيحون من عينك واحد ورا الثاني، وتطلع الناس من حياتك اكثر من قبل. بتصير تنصدم من نفسك، شلون كنت تعطي حجم أكبر من المطلوب للأشياء الصغيرة؟ شلون كنت تضخم وتعظم أمور ما تستاهل حتى التفكير فيها؟ شلون كنت تقهر نفسك علشان موقف بسيط ممكن ينحل بكلمتين؟ شلون كنت توقف حياتك، توقفها بمعنى الكلمة، علشان شخص، وياليت هالشخص عرف قدرك واهتم فيك، بل على العكس شخص قهرك وجرحك وكسر بخاطرك وأهملك وأذاك نفسيا قبل جسديا، شخص رغم حبك وحنانك واحتوائك له إلا أنه يحسسك أنك ولا شيء وأنك أسوأ مخلوق على وجه الكرة الأرضية، شخص نسى كل مواقفكم الحلوة وضحكاتكم وكل أوقاتكم مع بعض، وقرر بدون سابق إنذار إنه يتخلى عنك ويطلعك من حياته وهو يكمل حياته وكأنك شيئا لم يكن. نفس هالأشخاص السامة كفيلة إنها تعلمنا درس قوي في حياتنا، وتعرفنا قدرنا، وتعرفنا قيمتنا عند نفسنا، والوقت والفرص الحلوة النادرة اللي ضيعناها وتنازلنا عنها لمجرد أوهام، والكثير الكثير من الذكريات اللي تمر على ذهنك وتخليك تقول يا ليت فكرت 1000 مرة قبل ما أخطي أي خطوة. لذلك لا تضيع أي فرصة حلوة تجيك علشان ما تندم في المستقبل وتزيد على نفسك فرص اللوم والعتب والندامة وجلد الذات. ودايما اسأل مجرب ولا تتهاون بخبرات الآخرين. كانت معاكم شوق البرديني من حبايب اف ام.
0: حبايب اف ام 93.7. جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصريا على حبايب اف ام. وبدعي لك علي عبد الستار.

0: أفضل تجربة تسوق في كارفور قطر. احصل على نقاط ماي كلوب على منتجات مختارة واربح المزيد من النقاط، كل 10 نقاط تساوي 1 ريال. ماي كلوب، برنامج الولاء الأفضل. حمل تطبيق كارفور قطر الآن.
1: الصيف بدأ في جونيورز قبل وقته، اطلب الحين ناشفل هالابينو برجر الجديد اللي يخليك تحس بحر الصيف وتمطر عرق. ها قد التحدي؟ ما في حد قدر عليه الحين، اطلب الآن من جونيورز.
2: جونيورز، الحب الجديد.
3: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايماً فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش، واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي. يا هلا فيكم في فايف جايز. تدرون شنو السر في البرجر الممتاز؟ وهو اللي يرضي كل حواسك، شوية حلا على شوية ملوحة تعطيك نكهة خرافية. أصل التوازن وهو الأساس. عندنا فايف جايز المنيو على كيفك بالكامل، لدرجة أنك تقدر تسوي أكثر من 250 ألف تركيبة برجر على ذوقك. وتعرفون شنو المشترك بينهم كلهم؟ أن كل شيء فرش ويتحضر حسب الطلب. حياكم، سووا البرجر الخاص فيكم فقط في فايف جايز. زورونا في دوحة فيستيفال سيتي أبراج المانع أو دقيق.
4: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
5: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي، حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداء من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
4: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر. هش غني ولا يقاوم. كرواسون سناكس الجديد من كيوبيك، مخبوز بإتقان بطبقات ذهبية خفيفة ومحشو بالشوكولاتة الفاخرة. سناكس، أي لحظة خليها سناكس.
6: حبايب اف ام، خلكم على السمع وخلينا حبايب.
7: You are listening to 93.7 radio in Qatar. Best shows and amazing music.
8: إذاعة قطرية بنكهة عربية.

ولا عمر قليت اللهفي ولا عمره اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص قد ما اشتقت.

قالت لي: خانني وأنكر عمرا قضيته لخدمته وراحته وسعادته، أوجعني وكسر قلبي وخاطري واتهمني بالتقصير في حقه. أنا امرأة ناجحة بكل المقاييس، جميلة متعلمة وناضجة، أريد أن أتعلم كيف أتجاوزه وأتخطى ما فعله بي، وأن أرسم لذاتي وروحي طريقا جديدا بعيدا عنه وعن أنانيته وضعف إيمانه وأخلاقه. ساعدوني وأعطوني ما يلزم من نصائح لأمضي قدما دون أن أنظر إلى الوراء. مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست أنتم نصفي الآخر، وسنتحدث اليوم عن كيف تتخطى هذه السيدة خيبة الأمل في شريك حياتها. حلقتنا اليوم مخصصة لكل امرأة واجهت خيانة أو خيبة أمل من شريكها. قصتنا اليوم مستوحاة من الرسالة التي وصلتنا من تلك السيدة الناجحة الجميلة المتعلمة التي كانت تسعى بكل طاقتها لإسعاد زوجها وخدمته، ولكن صدمتها كانت كبيرة حين خانها، أنكر تضحيتها واتهمها بالتقصير. رسالتها تحمل ألما كبيرا، لكنها أيضا دليل على قوة داخلية تبحث عن حياة جديدة بعيدة عن الظلم والأنانية. محورنا الأول: كيف نفهم الألم وكيف نتعامل معه؟ أول خطوة لتجاوز هذا الموقف هي الاعتراف بالمشاعر. سيدتي، لا تخجلي من حزنك ولا من غضبك ولا حتى من إحساسك بالخذلان. هذه المشاعر طبيعية تماما في مثل هذه المواقف، وهي جزء من عملية الشفاء. تذكري سيدتي، الألم ليس ضعفا، بل هو دليل على أنك أحببتي بصدق وضحيتي من قلبك، ولكن الآن جاء الوقت لتوجيه هذا الحب والتضحية نحو نفسك.

المحور الثاني، إعادة بناء الذات. أولاً سيدتي، تذكري قيمتك الحقيقية. أنت امرأة ناجحة، جميلة، متعلمة. لا تدعي تصرفات شخص واحد تهز ثقتك بنفسك. قيمتك لا تقاس بإخلاص الآخرين لك، بل بما تحققيه لنفسك وحياتك. ثانياً، تعلمي من التجربة. اسألي نفسك، ماذا تعلمت من هذه العلاقة؟ ما الدروس التي ستأخذينها معك في المستقبل؟ الألم يصبح قوة عندما نستفيد منه كخبرة، نضج وحكمة. وثالثا، ابدأي من جديد. حددي أهدافا جديدة. اسألي نفسك، ما الذي تريدينه لنفسك الآن؟ هل هناك حلم مؤجل أو هواية قديمة يمكن أن تعودي إليها؟ ومن ثم طوري ذاتك واستثمري في نفسك من خلال التعلم، السفر أو تطوير مهاراتك. هذا سيعيد لك بالتأكيد الشعور بالإنجاز والثقة.

أما محورنا الثالث فعليك سيدتي أن تتحرري من الماضي. التحرر من شخص خانك لا يعني أنك تنسين ما حدث، بل يعني أنك تختارين ألا تسمحي للماضي بالتحكم بمستقبلك. اغفري لنفسك، اغفري لنفسك أي قرارات أو تضحيات قد تندمين عليها. أنت كنت تفعلين ما كنت ترينه صحيحا. وابتعدي عن الانتقام أو الغضب، وتذكري أفضل انتقام هو أن تعيشي حياة سعيدة ومليئة بالسلام.

المحور الرابع، فقومي ببناء حياة جديدة مليئة بالسلام. أحيطي نفسك بالأشخاص الإيجابيين، ابحثي عن أصدقاء وعائلة يدعمونك ويشجعونك. الدعم العاطفي من الأشخاص الذين يحبونك بلا شروط بالتأكيد سيصنع فرقا كبيرا. ومارسي الامتنان، لا تركزي على الخسارة، فكري في النعم التي ما زالت موجودة في حياتك، هذا يعزز شعورك بالإيجابية والتفاؤل. ونصيحتي لك، انظري للمستقبل بثقة. الحياة يا سيدتي لا تتوقف عند تجربة مؤلمة، بل أحيانا تكون هذه التجارب دفعة قوية نحو حياة أفضل وأكثر إشراقا. عزيزتي المستمعة، تذكري أن الحياة ليست ما يحدث لنا، بل كيف نتعامل معه. قد تكون هذه الخيانة لحظة مؤلمة، لكنها أيضا فرصة لإعادة اكتشاف ذاتك وبناء حياة جديدة مليئة بالقوة والإصرار. أنت تستحقين السعادة، فلا تخافي من السير في طريق جديد. شكرا لاستماعكم إلى بودكاست نصفي الآخر أنتم. إذا كانت لديكم تجارب مشابهة أو سؤال تودون طرحه، لا تترددوا في المشاركة. إلى اللقاء في حلقة وبودكاست جديد. تحياتي رولا الغزاوي.

0: كارفور قطر، كل عربة تسوق تعطيك قيمة أكثر. منتجات طازجة، احتياجات البيت، الكترونيات وعروض واو أسبوعية بأسعار تحبها. تسوق من فروع كارفور أو عبر تطبيق كارفور قطر. التوصيل مجاني للمشتريات بقيمة 99 ريال أو أكثر.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
3: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
4: عزيزي المستمع، حان الآن وقت الفترة الدينية على إذاعة حبايب FM.
5: اللهم أنت المعطي لمن دعاك، يا من ترانا ولا نراك، وتعطينا ولا نبلغ ثناك. ارحم ضعفنا واجمع شملنا، واجبر كسرنا ويسر أمرنا، وفرج همنا واشرح صدورنا، ووسع أرزاقنا واشف مرضانا، وارحم موتانا وعاف مبتلانا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: دعاء نبوي عظيم لقضاء الحوائج، ادعي بيه في كل موضوع كبير في حياتك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعي به لعظائم الأمور. لا إله إلا أنت الحليم الكريم، لا إله إلا أنت رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلام من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد هذا الدعاء ادعي بكل لنفسك فيه، فإنه دعاء مستجاب علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم استجب دعاءنا.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

لا تفكر ولا تحتار، حبايب اف ام هي الاختيار. اجمل المنوعات وجديد الاغنيات فقط على 93.7.

أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نلتقي من جديد في بودكاست أنتم نصفي الآخر، وعنوان حلقة هذا اليوم الأب الحي الذي ورث قبل وفاته. أهلا بكم، معكم رولا الغزاوي.

فقال لي: أنا رجل سبعيني وأمتلك بحمد الله ثروة مالية وعقارات. نصحتني زوجتي حفظها الله بتوزيع المال والعقارات بين أبنائي وبناتي وأنا بقوتي وصحتي حتى لا يتناحروا عليها بعد وفاتي. قبل أن أفعل ذلك كان أولادي يجتمعون حولي على الأقل مرة كل أسبوع. الآن ابتعدوا ويريدون مني أن أنقل البيت الكبير بيت العائلة ليكون باسمهم أيضا، مع أنه الشيء الوحيد الذي احتفظت به لحياتي أنا وأمهم. لم أتخيل أن فلذات كبدي سيكونون بهذه القسوة علينا، وكأنهم ينتظرون موتي ليرثوا ما تبقى. وأنا خائف على أمهم زوجتي الحبيبة أن يخرجوها من بيتها إذا توفيت. انصحوني ماذا أفعل، أخبروني بماذا أخطأت. أنا متألم وموجوع، فكيف أداوي قلبي؟ مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من بودكاست أنتم نصفي الآخر. اليوم سنتحدث عن قضية إنسانية حساسة ومؤلمة يعيشها بعض الآباء، وهي توزيع الإرث على الأبناء في حياة الأب وما يترتب على ذلك من آثار نفسية واجتماعية ودينية. سنستعرض حالة هذا الرجل السبعيني الذي قسم ثروته بين أبنائه وبناته، فإذا به يواجه الجحود والابتعاد بدلاً من التقدير والبر. ماذا حدث؟ وأين مكمن الخطأ؟ وكيف يمكن معالجة هذه الأزمة؟ ضيفنا اليوم أب سبعيني يملك ثروة وعقارات كان قد وزع جزءا كبيرا منها على أبنائه وبناته أثناء حياته، رغبة منه في تفادي النزاعات بعد وفاته. ولكن ما حدث خالف كل التوقعات. الأبناء أصبحوا يبتعدون، بل يطالبون ببيت العائلة الوحيد الذي أبقاه الأب له ولزوجته. يشعر هذا الأب بمرارة عميقة وخوف كبير على مستقبل زوجته بعد رحيله، إذ يخشى أن تخرجها الظروف من بيتها. وأسئلته المحورية: أين الخطأ؟ ما الحل؟ كيف يعالج الأب هذه الأزمة من الناحية الشرعية والاجتماعية والنفسية؟

سيدي الفاضل، سنجيب على سؤالك بداية من الناحية الشرعية، ودعنا نشرح لك مفهوم توزيع المال أثناء الحياة. من منظور شرعي، الأصل أن الميراث يوزع بعد وفاة الشخص لا أثناء حياته، إذ أن الله سبحانه وتعالى قدر أن الميراث يقسم بين الورثة وفقا لأحكام محددة في القرآن الكريم، وتحديدا في سورة النساء الآية التي تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. توزيع المال يا سيدي أثناء الحياة جائز، لكن يجب أن يكون هبة لا إرثا، وأن يكون عادلا بين الأبناء دون تفضيل طرف على آخر، لما ورد في حديث الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام في حديث رواه البخاري: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ثانيا يا سيدي، لك الحق في احتفاظك بممتلكاتك، وليس من حق أبنائك أن يضغطوا عليك لتتنازل عما بقي لك، وخصوصا بيت العائلة. الشرع يعتبر هذا البيت ملكا للأب وزوجته، ولا يجوز المطالبة به أثناء حياتهما. والمحور الثالث يا سيدي، بأن حق الأبناء على والدهم هو النصح والرعاية، وحقك أنت كوالد على أبنائك هو البر بك والإحسان إليك، لا الجشع وانتظار وفاتك.

وإذا أردنا أن نجيب على سؤالك من الناحية الاجتماعية، فاسمح لنا أن نقول لك بأنك أخطأت في التوقيت. فتوزيع الثروة أثناء الحياة يفقد الأب هيبته أحياناً أمام أبنائه، ويشعرهم بأنهم لم يعودوا ملزمين بالالتفاف حوله كما في السابق. هذا ما حدث معك، حيث توقف الأبناء عن الاجتماع الأسبوعي وبدأوا بالضغط عليك للحصول على المزيد. بعض المجتمعات يا سيدي تعاني من ضعف في الوعي بحقوق الوالدين، فتصبح الأموال والممتلكات أهم من مشاعر الأب أو الأم، مما يزيد من التباعد العاطفي. من ناحية الحماية القانونية، فاحتفاظك ببيت العائلة خطوة حكيمة، ولكن وثق ذلك قانونيا بحيث تضمن بقاء البيت ملكا لك ولزوجتك حتى وفاتكما.

من الناحية النفسية من الطبيعي أن تشعر بالخذلان من أبنائك، ولكن هذا لا يعني أنك أخطأت كليا. حاول ألا تعمم تجربتك السلبية على جميع الأبناء، فقد يكون هناك من لا يزال يحمل لك الحب والاحترام. حافظ على كرامتك يا سيدي، من المهم أن تستعيد زمام الأمور في حياتك. تحدث مع أبنائك بوضوح وشفافية عن مشاعرك، وذكرهم بأهمية احترامك أنت وزوجتك التي هي أمهم. ولعلك يا سيدي تحتاج أن تتحدث مع صديق قريب أو مختص نفسي ليساعدك على التعامل مع مشاعر الحزن والألم التي تراودك الآن.

أما الخطوات العملية لحل الأزمة فأولاً عليك بحماية بيت العائلة. احرص على أن يكون البيت مسجلاً باسمك واسم زوجتك، مع إضافة بند قانوني يمنع انتقال الملكية إلا بعد وفاة كليكما. وثانياً اجتمع بأبنائك وتحدث معهم في حوار صريح، واشرح لهم ما تشعر به من ألم، وذكرهم بحقوقك كأب وواجباتهم تجاهك. أعد التفكير في التوزيع، فإذا تبقى لديك أي ممتلكات فلا تقم بتوزيعها الآن. يمكنك كتابة وصية تضمن توزيعها بعد وفاتك بما يتفق مع الشريعة الإسلامية. وحاول يا سيدي أن تبني علاقة جديدة مع أبنائك، فبدلاً من التركيز على الممتلكات حاول تقوية الروابط الإنسانية مع أبنائك. اقترح عليهم لقاءات عائلية متكررة دون الحديث عن المال.

في ختام بودكاست اليوم إلى نصفي الآخر أنتم مستمعين الكرام، هذه القصة تذكرنا دائما بضرورة التفكير العميق قبل اتخاذ قرارات مصيرية كتوزيع الممتلكات أثناء الحياة. البر بالوالدين عبادة عظيمة، والجحود لهما يدمر الروابط الأسرية. نسأل الله أن يلهم الآباء والأبناء الحكمة، وأن يعلي قيمة الرحمة والبر في قلوب الجميع. إلى اللقاء في حلقة جديدة. تحياتي رولا الغزاوي، حبايب FM.

0: حبايب اف ام.
1: افضل تجربة تسوق في كارفور قطر، احصل على نقاط ماي كلوب على منتجات مختارة واربح المزيد من النقاط، كل 10 نقاط تساوي 1 ريال. ماي كلوب، برنامج الولاء الافضل. حمل تطبيق كارفور قطر الان.
2: لحظة، حبايب اف ام، خلك على السمع وخلينا حبايب.
3: كلمة أبلغ من وحشتوني، عن جد وحشتوني.

0: حبايب أف أم من قطر، معكم على مدار الساعة، وقتا ممتعا وسعيدا نرجوه لكم.
1: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايما فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي. يا هلا فيكم في فايف جايز. تدرون شنو السر في البرجر الممتاز؟ وهو اللي يرضي كل حواسك، شوية حلا على شوية ملوحة تعطيك نكهة خرافية. أصل التوازن وهو الأساس. عندنا فايف جايز المنيو على كيفك بالكامل، لدرجة انك تقدر تسوي أكثر من 250 ألف تركيبة برجر على ذوقك. وتعرفون شنو المشترك بينهم كلهم؟ ان كل شيء فرش ويتحضر حسب الطلب. حياكم، سووا البرجر الخاص فيكم فقط في فايف جايز. زورونا في دوحة فيستيفال سيتي أبراج المانع أو ذا جيت مول.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة حبايب أف أم على التردد 93.7 حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية. حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

ايه اللذاذة اللي انت فيها دي؟ يو ننزل النهاردة ولا برضو هتقوليلي نو؟ ساعات اكون عصبي بس معاكي دايما هبدو، اصل كله بالنسبة لي عادي وانت بالنسبة لي فوق. عايزة شنطة ماركو تسطي لبوبو ولا في البساطة حاجة من غير لوجو، مش عايز زحمة انا جاي سولو، هتبسط اوي اوي لو قلتلي بوبو. ايه اللذاذة اللي انت فيها دي؟

جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصريا على حبايب اف ام. وبدعي لك علي عبد الستار.

0: كارفور قطر، كل عربة تسوق تعطيك قيمة أكثر. منتجات طازجة، احتياجات البيت، الكترونيات وعروض واو أسبوعية بأسعار تحبها. تسوق من فروع كارفور أو عبر تطبيق كارفور قطر. التوصيل مجاني للمشتريات بقيمة 99 ريال أو أكثر. تخيل حصلت على 10 جيجا بايت مجاناً مع شحن هلا.
1: جد والله؟ شلون؟
0: بس اشحن رصيدك وبتحصل على بيانات أو دقائق مجانية. أمس حصلت على 50 دقيقة مجاناً.
1: كل يوم؟
0: إيه نعم كل يوم.
1: خلاص بشحن رقم هلا الحين.
2: مفاجأتك اليومية بانتظارك، اشحن هلا واحصل على بيانات أو دقائق مجانية كمفاجأة. استلمها عبر تطبيق أريدو، العرض ساري حتى 31 مايو. عيش تجربة أكثر مع أريدو.
3: حبايب FM، خليكم على السمع وخلينا حبايب.

0: يا هلا فيكم في فايف جايز. تدرون شنو السر في البرجر الممتاز؟ هو اللي يرضي كل حواسك. شوية حلا على شوية ملوحة تعطيك نكهة خرافية. أصل التوازن هو الأساس. عندنا فايف جايز المنيو على كيفك بالكامل، لدرجة إنك تقدر تسوي أكثر من 250 ألف تركيبة برجر على ذوقك. وتعرفون شنو المشترك بينهم كلهم؟ إن كل شيء فرش ويتحضر حسب الطلب. حياكم، سووا البرجر الخاص فيكم فقط في فايف جايز. زورونا في دوحة فيستيفال سيتي أبراج المانر أو ذا جيت مول.
1: جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصريا على حبايب اف ام. وبدعي لك علي عبد الستار.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: الكثير مما تراه حولك نحن جزء منه، نبني، نحمي ونقدم الخدمات لنضمن استمرار العمل في كل أنحاء قطر. مجموعة بن عربيد القابضة، خلف كل ما يدفع قطر للأمام.
3: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايماً فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي.
4: سلطنة عمان، ثقافة عريقة، تراث حي وضيافة أصيلة ترافقك في كل لحظة، من القلاع والأسواق إلى الرمال والسواحل والجبال. هنا طيبة الناس تجعل كل زائر يشعر أنه بين أهله. احجز رحلتك إلى سلطنة عمان اليوم عبر تطبيق ويجو.com وابدأ مسيرتك مع ويجو. عمان للجمال عنوان.
5: Ladies and gentlemen, it's time to radio song.
6: Remix.
7: حبايب Remix. إذاعة قطرية نكهة عالمية.
8: Is the new rock 93.7. Listen live.
7: حبايب Remix.
8: Only on 93.7.
3: ريمكس
9: حبايب.
10: Thanks for listening live and on the web at 93.7. 93.7
8: FM.
11: إذاعة قطرية بنكهة عالمية.
5: Ladies and gentlemen, it's time to radio song.
7: حبايب FM، أثير يعانق الفضاء.
12: أنتوا صح لأنكم على الموجة الصح.
13: لحظة، حبايب FM، خلك على السمع وخلينا حبايب.

0: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايماً فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش، واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي.
1: لا تفكر ولا تحتار، حبايب أف أم هي الاختيار، أجمل المنوعات وجديد الأغنيات فقط على 93.7.

0: أفضل تجربة تسوق في كارفور قطر، احصل على نقاط ماي كلوب على منتجات مختارة واربح المزيد من النقاط، كل 10 نقاط تساوي 1 ريال. ماي كلوب، برنامج الولاء الأفضل. حمل تطبيق كارفور قطر الآن.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
3: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
4: جديد الفنان القطري علي عبد الستار، حصرياً على حبايب FM. وبدعي لك علي عبد الستار.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: أغنية الجديدة يا الأسمر على إذاعة حبايب أف أم حصرياً علي عبد الستار.

0: بخطوات واثقة بدأنا حبايب اف ام.
1: Listen to the big station.
2: حبايب اف ام.
0: حبايب اف ام
3: 93.7.
1: This is
2: حبايب اف ام. حبايب اف ام على 93.7.
1: Turn the music up.
3: 93.7.
2: حبايب اف ام.
0: حبايب اف ام.
4: عزيزي المستمع، حان الآن وقت الفترة الدينية على إذاعة حبايب اف ام.
5: اللهم أرح قلبي ونفسي وجسدي، وأبعد عني ما يزعج خاطري. ربي أحتاجك معي بكل لحظة أمر بها. يا رب مدني بصبر ليس له آخر، ومن بعد صبري فرحة تسكن أعماقي. ربي أسألك أن تريح قلبي وفكري، وأن تصرف عني شتات العقل والتفكير. ربي كن معي في أصعب الظروف، وأرني عجائب قدرتك في أصعب الأيام. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، فرج همي ويسر أمري، وارحم ضعفي وقلة حيلتي، وارزقني من حيث لا أحتسب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

0: حبايب أف أم من قطر، معكم على مدار الساعة، وقتاً ممتعاً وسعيداً نرجوه لكم.
1: حبايب أف أم

0: الصيف بدأ في جونيورز قبل وقته. اطلب الحين ناشفل هالابينو برجر الجديد اللي يخليك تحس بحر الصيف وتمطر عرق. ها قد التحدي؟ ما في حد قدر عليه الحين. اطلب الآن من جونيورز.
1: جونيورز الحب الجديد.
2: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
3: خلاص في طريقة أسهل، حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
2: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر. هش غني ولا يقاوم. كرواسون سناكس الجديد من كيو بيك، مخبوز بإتقان بطبقات ذهبية خفيفة ومحشو بالشوكولاتة الفاخرة. سناكس، أي لحظة خليها سناكس.
4: مجلس حبايب، نغمة وقرايب، صوت أصيل في القلب دايم.
2: الصوت الجميل والطرب الأصيل فقط على 93.7.
5: اسمعوا جلسات الفنان الكبير علي عبد الستار والأصوات الطربية القطرية على حبايب أف أم.
2: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلنا حبايب.

0: مجلس حبايب نغمة وقرايب صوت أصيل في القلب دايم.
1: الصوت الجميل والطرب الأصيل فقط على 93.7.
2: اسمعوا جلسات الفنان الكبير علي عبد الستار والأصوات الطربية القطرية على حبايب أف أم.
3: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلنا حبايب.

0: كارفور قطر، كل عربة تسوق تعطيك قيمة أكثر. منتجات طازجة، احتياجات البيت، إلكترونيات وعروض واو أسبوعية بأسعار تحبها. تسوق من فروع كارفور أو عبر تطبيق كارفور قطر. التوصيل مجاني للمشتريات بقيمة 99 ريال أو أكثر.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
3: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: لحظة. حبايب FM، خلك على السمع وخلينا حبايب.

0: الكثير مما تراه حولك، نحن جزء منه. نبني، نحمي ونقدم الخدمات لنضمن استمرار العمل في كل أنحاء قطر. مجموعة بن عربيد القابضة، خلف كل ما يدفع قطر.
1: الصيف بدأ في جونيورز قبل وقته. اطلب الحين ناشفل هالبينو برجر الجديد اللي يخليك تحس بحر الصيف وتمطر عرق. ها، قد التحدي؟ ما في حد قدر عليه الحين. اطلب الآن من جونيورز.
2: جونيورز، الحب الجديد.
3: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايما فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي.
4: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
5: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
4: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
6: سلطنة عمان، ثقافة عريقة، تراث حي وضيافة أصيلة ترافقك في كل لحظة، من القلاع والأسواق إلى الرمال والسواحل والجبال. هنا طيبة الناس تجعل كل زائر يشعر أنه بين أهله. احجز رحلتك إلى سلطنة عمان اليوم عبر تطبيق ويجو.com وابدأ مسيرتك مع ويجو. عمان، للجمال عنوان.
7: هش غني ولا يقاوم، كرواسون سناكس الجديد من كيوبيك، مخبوز بإتقان بطبقات ذهبية خفيفة ومحشو بالشوكولاتة الفاخرة. سناكس، أي لحظة خليها سناكس.
8: حبايب FM 93.7.

0: أهلا فيكم في الحلقة الثانية من بودكاست نقطة ومن أول السطر. نقطة ومن أول السطر وكلمة لا. في مرات كلمة لا بنخاف نقولها وبنحسها تقيلة علينا، كأنك خايف تزعل الناس منك أو تخيب توقعاتهم. بس في الحقيقة كل كلمة لا هي اللي بتحمي حدودك. لما بتقول لا للحاجات اللي مش بتناسبك، انت بتقول نعم لنفسك، وبتقول لنفسك نقطة ومن أول السطر. لا للطلبات اللي بتستنزفك، لا للناس اللي بتستغل طبتك، لا لكل حاجة مش بتضيف لحياتك. مش كل كلمة نعم بتكون مجاملة وبتنعكس حب، ومش كل كلمة لا رفض وبتقول إنك شخص سيء. الحدود بتحميك وبتحافظ على وقتك وحياتك وطاقتك وشغفك. المرة الجاية لما تتردد تقول لا، اسأل نفسك لو ما قلتش لا النهاردة، اللي ممكن أخسره من نفسي بكرة؟ خلي الناس تعرف حدودك، لأن احترامك لنفسك بيبدأ من كلمة لا. وحاجتين لازم تعلم نفسك عليهم: اتعلم تقول لا، وحدد أولوياتك صح. وقتها هتقول لنفسك نقطة ومن أول السطر وتبدأ رحلة تغيير حياتك. وأخيرا، كل مر سيمر، عيش اللحظة بكل معانيها. كان معاكم الكوتش إيناس حمد. نقطة ومن أول السطر.
1: عزيزي المستمع، حان الآن وقت الفترة الدينية على إذاعة حبايب FM.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

0: أفضل تجربة تسوق في كارفور قطر. احصل على نقاط ماي كلوب على منتجات مختارة واربح المزيد من النقاط، كل 10 نقاط تساوي 1 ريال. ماي كلوب، برنامج الولاء الأفضل. حمل تطبيق كارفور قطر الآن.
1: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايماً فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش، واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي.
2: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
3: خلاص، في طريقة أسهل، حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
4: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
5: لا تفكر ولا تحتار، حبايب أف أم هي الاختيار. أجمل المنوعات وجديد الأغنيات فقط على 93.7.

جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصريا على حبايب اف ام. وبدعي لك علي عبد الستار.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري، إعلان قطر، على الرقم 442-822-828، أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: الصيف بدأ في جونيورز قبل وقته، اطلب الحين ناشفل هالابينو برجر الجديد اللي يخليك تحس بحر الصيف وتمطر عرق. ها قد التحدي؟ ما في حد قدر عليه الحين، اطلب الآن من جونيورز.
3: جونيورز، الحب الجديد.
4: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايماً فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش، واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي.
5: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
6: خلاص، في طريقة أسهل، حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
5: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر. هش غني ولا يقاوم. كرواسون سناكس الجديد من كيوبيك، مخبوز بإتقان بطبقات ذهبية خفيفة ومحشو بالشوكولاتة الفاخرة. سناكس، أي لحظة خليها سناكس.
6: لحظة لحظة لحظة، حبايب اف ام، خلك على السمع وخلينا حبايب.

0: كارفور قطر، كل عربة تسوق تعطيك قيمة أكثر. منتجات طازجة، احتياجات البيت، إلكترونيات وعروض واو أسبوعية بأسعار تحبها. تسوق من فروع كارفور أو عبر تطبيق كارفور قطر. التوصيل مجاني للمشتريات بقيمة 99 ريال أو أكثر.
1: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايما فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش، واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي.
2: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
3: خلاص، في طريقة أسهل، حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
4: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
5: حبايب FM، خليكم على السمع وخلينا حبايب.

0: الصيف بدأ في جونيورز قبل وقته. اطلب الحين ناشفل هالبينو برجر الجديد اللي يخليك تحس بحر الصيف وتمطر عرق. ها قد التحدي؟ ما في حد قدر عليه الحين. اطلب الآن من جونيورز.
1: جونيورز الحب الجديد.
2: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايما فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي.
1: هش غني ولا يقاوم، كرواسون سناكس الجديد من كيوبيك، مخبوز بإتقان بطبقات ذهبية خفيفة ومحشو بالشوكولاتة الفاخرة. سناكس، أي لحظة خليها سناكس.

0: أفضل تجربة تسوق في كارفور قطر. احصل على نقاط ماي كلوب على منتجات مختارة واربح المزيد من النقاط، كل 10 نقاط تساوي 1 ريال. ماي كلوب، برنامج الولاء الأفضل. حمل تطبيق كارفور قطر الآن.
1: الصيف بدأ في جونيورز قبل وقته، اطلب الحين ناشفل هالبينو برجر الجديد اللي يخليك تحس بحر الصيف وتمطر عرق. ها قد التحدي؟ ما في حد قدر عليه الحين، اطلب الآن من جونيورز.
2: جونيورز، الحب الجديد.
3: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايماً فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي.
4: مجلس حبايب، نغمة وقرايب، صوت أصيل في القلب دايم.
5: الصوت الجميل والطرب الأصيل فقط على 93.7.
6: اسمعوا جلسات الفنان الكبير علي عبد الستار والأصوات الطربية القطرية على حبايب أف أم.
7: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلنا حبايب.

عادي. طاب الجرح اللي فيكي ولا سيد اللي حماكي من جروح الدنيا كلها. من قادر بعدي روح ترافق الطفل اللي فيكي تخفي عصدره هو غرقان ببعدي.

لا تفكر ولا تحتار، حبايب اف ام هي الاختيار، اجمل المنوعات وجديد الاغنيات فقط على 93.7.

العشق ثم تركتني، وأذقتني حلو الهوى فقتلتني، ووهبتني قلبا يفيض تعطفا بضعا من الأيام ثم

0: حبايب أف أم من قطر، معكم على مدار الساعة، وقت ممتع وسعيد نرجوه لكم.
1: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: مساء الخير، اهلا بكم معنا. معنا اتصال تليفوني. الو
1: الو،
0: تفضلي.
1: انا قصتي بدات ان في واحد بشوفه كل يوم ومش عارفه، بيبقى قريب مني لكن بحس انه مش حاسس بيا.

0: حتى تكون حبايب اف ام معك في كل مكان.
1: يلا مستني ايه؟
0: نزل تطبيق حبايب اف ام
1: على تليفونك الايفون والاندرويد مجانا من خلال الاب ستور. للدعاية والاعلان اتصل بينا على
0: 44 28 28 28.

فجأة هلا بقيت عم بحكي معك. اختصنا ساعة فجأتي.

0: صباح الخير من حبايب فم 93.7. صباح يليق بكم وأصوات تعانق يومكم بحب وصدق.
1: لحظة، حبايب FM، خلك على السمع وخلينا حبايب.

0: صباح الحبايب خلي مودك طايب. صباح الحبايب برنامج يومي على حبايب اف ام من السابعة وحتى التاسعة صباحا.
1: صباح الخير لكل من لا ينهزم وينكسر بسبب تكرار الخيبات. صباح الخير لكل من يخبئ في قلبه دعوات لكل محبيه بأن يحفظهم الرحمن ويبعد عنهم كل ما يضرهم. طلوع الشمس بعد سكون وعتمة الليل تحمل معان كثيرة وتحمل أزهى صور البشائر التي ننتظرها لتفتح آفاق جديدة في حياتنا، تساعدنا على النهوض لتحقيق آمالنا وأحلامنا التي لطالما خططنا ورسمنا طريقنا إليها. صباحكم خير وتفاؤل. صباح الخير.
0: حبايب FM.

0: حبايب أف أم من قطر، معكم على مدار الساعة، وقتا ممتعا وسعيدا نرجوه لكم.
1: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: صباح الخير من حبايب أف أم، صباح التفاؤل، لأن كل يوم جديد هو فرصة أخرى لنكون أقرب لأحلامنا.
1: لحظة لحظة لحظة، حبايب أف أم، خلك على السمع وخلينا حبايب.

صباح الخير من حبايب أف أم، صباحكم طاقة إيجابية ننسجها لكم لحناً وكلمة لترافقكم في تفاصيل يومكم الجميل.

0: صباح الخير من حبايب اف ام مع اول خيط شمس، انقلكم صباح النور من حبايب حيث القلوب تلتقي قبل الاصوات.
1: حبايب اف ام، خليكم على السمع وخلينا حبايب.

انس حداد اللي كنا متبدع. يلا حيدوري جيتار كريت.